0: مرحبا عمر، كيفك بابا؟ إن شاء الله بخير. طمنا عليك، وصلتنا رسائلك اللي آخر شي بعتهم، وانبسطنا إنه أنت استلمت الأغراض تبع الكورس. إن شاء الله بتستفيد منه وتعبي وقتك بشكل منيح ومفيد. كلياتنا بنسلم عليك، كلياتنا بنحبك، وإن شاء الله بنشوفك قريب. وهي ماما بدها تحكي
1: كيفك
0: معك.
1: حبيبي؟ شو أخبارك يا ماما؟ طمني عنك، انبسطت كتير برسالتك، وتواصلت مع الإمام عشان يبعث لك كتب، وانبسط إنه يعني الكورس وصلوك. يمكن تأخر شوي رسالتنا، في رسائل لرفقاتك بعثت لك يوم أوريدي، جمال وأوسكار وخالد بعتين لك رسائل، بعتت لك ياهم أوريدي. أنا رسالتي أنا وبابا رح أبعت لك ياها إن شاء الله قريب، فما تقلق يعني حبيبي.
2: Hi Omar, I got your letter. I loved it a lot. I couldn't find the song you were talking about, but the one I found, it features Drake. But he doesn't speak Spanish, so I don't know.
3: Hi Omar, it's Noor. There's not a lot of time left, but I love you and I miss you. And I don't even know if you heard Leo, but he said hi too at the beginning of the voice message. So anyways, I'll write back to you soon. I've just been really busy. And yeah.
1: وهلا كمان استنت رسالتك، رح ترد عليك ان شاء الله قريب حبيبي. يلا نستودعك الله الذي لا تضيع ودائم.
4: Buen día para José Patlán. Hola papi, estoy paseando a Cayetana. Bueno, la saquense del baño porque ya voy a ir ahorita a recoger mi email por eso. Y ya le pregunté, ya me dio su cuenta mi tía Male y ya nada me falta la cuenta de mi tía Chayo ya para mandarles lo que me pediste. Y ya pues todo bien. Hoy está nublado. Ayer yo viví un fuerte. Allá cómo está. Bueno, ya me escribirás. Y hacía mucho calor y entonces el clima está bien loco. Pero bueno. Todo bien con la chamba. Tengo mucha chamba. Estoy feliz. Estoy tranquila. Te amo. Juan Pablo crece que crece. Hace un buen de gestos como tú. Y es un niño muy bello, muy sano, muy risueño, muy inteligente, que me saca canas verdes. Ay, pero bueno.